حبيبتي ويا شفايفك حتغني اسمي ويا خيالك عينادي رسمي ويا هربتي كتير وبعدتي